0: वॉल्यूम में ये सही ताकाई जान छुटी इनसे मेरी सब दुआ करना क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम अलमु अलमु अलमुलमु अलमु अलमुलमु अलमु अलमु अलमुलमु अलमुलमु अलमु अलमुलमु अलमु अलमुलमु अलमु अलमुलमु अलमु अलमु अलमुलमु अलमु अलमुलमु अलमु अलमुलमु अलमु अलमुलमु अलमु अलमुलमु अलमु अलमु अलमु अलमु अलमु अलमुलमु अलमु अलमुलमु अलमु अलमुलमु अलमु अलमुलमु अलमु अलमु अलमुलमु अलमु अलमुलमु अलमु أَلْمُ لَا يَوْمِ الْبِينُونَ أَلِفْتَ نُونْ لَا مَعْنِيَمْ أَلْجَ أَلِفْ نُونْ الْحَكَّ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ فَتْحَ وَوْ أَلِفْ لَمْ قُرْآنُ الْأَمِينَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ أَلْجِلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو الملمو ألمو لا يوم البينون يا ألف تاء نون لا معن يملج ألف نون الحكة ألمو ألمو ألمو فتحة وو ألف لام قرأ لا يوم البينون المو يا ألف تاء نون لا معن أمين يا رب العالمين الجلمو ألمو ألمو ألمو ألمو ألمو ألمو ألمو ألمو ألمو ألمو ألمو ألمو ألمو ألمو ألمو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو آمين المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو भाई जान मेरे वाइफ को रत में खुजली होती है और जलन होती है मेरे को लगता है कि उसने पीछे कछ है भाई जान मेरे वाइफ को रत में खुजली होती है और जलन होती है मेरे को लगता है कि उसने पीछे कछ है भाई जान मेरे वाइफ को रत में खुजली होती है और जलन होती है मेरे को लगता है कि उसने पीछे कछ है
1: PI. আমোদর পীরবার সবাই ক এট দ্য লেট ন হেট ক এট দ্য লেট এক জোন ও জাদুর সম সমান আকারি আইচ কচলেতি সমাধান পাই না
0: سألت السيدة عائشة رضي أهلل عنها رسول أهللو عن نزول هذه آلية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أين سنكون؟ قال الرسول صلى أهللو عليه وسلم سنكون على صراطي وقتا مرورا على صراطي لا يوجد آل ثالث أماكن فقط جهنم الجنة الصراط يقول الرسول صلى أهلو عليه وسلم يكون أول من يجتاز الصراط أنا وأمتي أول أمة ستمر على الصراط أمة محمد تعريف الصراط يوم تبدل السماوات وأرض لن يكون هناك سوى مكان الجنة والنار ولكي تصل إلى الجنة يجب أن تجتاز جهنم ينصب جسر فوق جهنم اسمه الصراط بيعرض جهنم كلها إذا مر